مرحبا بك في راديو معجزة، معك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه. سلام ونعمة المسيح معكم في برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه برنامج لكل تأملات من الكلمة ديال الله، واليوم غادي نشاركوا واحد التأمل اللي هو على الشكر. هنشوفوا في كولوسي 4 والآية 2. الآية كتقول داوموا على الصلاة وكونوا ديما موجودين باش تشكروا الله في صلاتكم. فهاد الآية دعوة لجوج حاجات، أننا نداوموا على الصلاة ونسهروا، وماشي غير نسهروا، يعني نداوموا. ونداوموا على شي حاجة يعني أننا نلتزموا بها ونضابطوا فيها، ماشي غير مرة مرة ولكن ديما. وماشي غير نسهروا يعني نسهروا في الصلاة، إن نوعية ديال الصلاة اللي غادي نصليو خاصنا نداوموا عليها، وتكون صلاة حارة ومن القلب، ونجاهدوا فيها ونكونوا فايقين فيها روحيا، ونتجاوزوا كل تعب ديال الجسد، لأن الجسد ديالنا ديما غادي يعيقنا، ديما غادي يقول لنا على الصلاة لا، لأننا ديما الجسد عيان حيث النهار كامل هو خدام هو مشغول. يعني الشكر كيتعتبر في هذا الموضوع هو من أقوى الأمور في الحياة المسيحية، لأن بزاف مرات الصلاة ديالنا كتكون طلبة، الصلاة ديالنا كتكون على شي حاجة، لكن مهم بزاف يعني الصلاة ديال الشكر، نشكر الله على النعمة ديالو على الصلاح ديالو، نشكر الله على الأمور اللي دارها معانا، نشكره حتى في وسط ديك الظروف الصعيبة نقول له يا ربي شكرا، حتى كيف ما بغت تكون المواقف والظروف اللي كندوزو فيها ما نتدمروش وما نتمردوش على الله، لكن الصلاة ديالنا من يكونوا سهرانين تكون صلاة ديال الشكر، نشكروا الله فيها بزاف. الله كيقول لنا فيليبي 4 والآية 6 ما لما تهتموا بتشي حاجة، ولكن في كل وقت مصليين بالدعاء وبالشكر باش تعرفوا طيبة ديالكم راها عند الله. بزاف كيسولوا كيفاش يمكن نشكروا الله في الوقت ديال الضيق، في الوقت ديال الأزمة، في وقت ديال أنا محبط وأنا كنبكي وأنا دايزة عليا المصايب، وتقول لي نشكر الله؟ إيه، هذه هي الصلاة ديال الشكر، هذه هي الصلاة ديال أنني نجلس كنصلي ونسهر ونقول لله شكرا. هذا ماشي سهلة، ماشي سهلة أنني نجلس في الوقت الصعيب ونقول يا ربي شكرا، شكرا على هذا الوقت الصعيب اللي أنا كندوز فيه، وماشي غير شكرا بنهار، لا، سهران الليل كنصلي وكنقولها. هنا في البيبان كتفتح، هنا فين كتطيح علينا النعمة ديال الله في الوقت ديال الاحتياج. على داك شي خاصنا نتعلمه أننا نشكر الله في الظروف كيف ما بغت تكون زوينة أو لا خيبة. بزاف ديال الشخصيات في الكتاب المقدس كانوا كيدوزوا بظروف صعيبة وحياتهم كانت كلها عامرة بالشكر، حتى شي مرة كانوا ممكن يكونوا بلا ماكلة، ومع داك شي كان حياة الشكر في الحياة ديالهم. حبقوق النبي، الأمور الصعيبة كاملة اللي داز فيها ما كانش حابساها على النعمة ديال الله أنه يوقف وما يشكرش الله عليها. على داك شي الله عنده دعوة خاصة لنا اليوم في هذا التأمل، بغي يشجعنا كما كنقول ديما مني كنبداو البرنامج ديالنا وكنبداو الحلقة ديالنا، كنقول دوقوا محلاه هو كله عبارة على تأملات من الكلمة ديال الله، فيها اللي كتشجعنا، فيها اللي كتقوينا، فيها اللي كتأدبنا. كلمة ديال الله اليوم لنا بغي يشجعنا باش نشكروه على الحارة وعلى الحلوة كما كنقوله في كل الظروف كيف ما بغات تكون، نقول له يا ربي شكرا، أنا كنحمدك وأنا كنشكرك وأنا فرحانة معك. بغيت نقول لكل واحد وكل واحد كيسمعنا، أجي عند الأب ديالك السماوي وقول له يا ربي علمني كيفاش تكون حياة ديالي عامرة بالشكر الجلال ديالك. كيف ما بغات تكون الظروف ديالي والأحوال ديالي، بغيت نرنم لك بلساني وبقلبي ونرفع قدامك الصلاة ديالي والطلبة ديالي. إذا كانت حياتك كتشوفها أن ما فيهاش صلاة ديال الشكر، أجي ومجموعين نجيو عند الله ونصليو هاد الصلاة ونقولوا ليه أبونا السماوي، بغينا نقولوا لك في هذا اليوم شكرا على هاد الكلمة، شكرا على الكلمة ديالك، بغينا نقولوا لك يا ربي علمنا كيفاش أننا نشكره كل حين كل وقت
ورغم كل الظروف كيف ما بغات تكون. علمنا يا رب أن حياتنا تكون عامرة بالشكر لجلالك. كيف ما بغات تكون الظروف وكيف ما بغات تكون الأحوال، خليني نرنم باللسان ديالي وبالقلب ديالي ونعرفع أمام عرش النعمة ديالك كل طلبة وكل صلاة بالفرحة وبالشكر. اسم يسوع الغالي، آمين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج اللي كنشوفوا فيه مجموعة ديال الحوايج في الكلمة ديال الله، الكتاب المقدس، كيفاش بغانا نكونوا وشنو بغالينا وكيفاش نقدروا نكونوا كيما بغالينا. شفنا مجموعة ديال السميات، احنا أولاد الله، احنا خراف وهو الراعي، احنا خليقة جديدة، احنا جنس مختار، مجموعة ديال الحوايج. ودابا غادي نهضروا على واحد الحاجة واحدة أخرى، احنا أغصان. شنو معنيت أغصان؟ أغصان هما العروشة ديال الشجرة، كتكون شجرة وكيكونوا الأغصان. تيقول في الإنجيل أنا الكرمة وأنتم الأغصان. شنو معنيت أنا الكرمة؟ المسيح قال أنا هو الكرمة وأنتم هما الأغصان، فالأغصان ما يقدروش يكونوا بلا كرمة، يعني ما نقدروش يكونوا أغصان بلا المسيح. تيقول الذي يثبت فيه وأنا فيه هذا يأتي بتمر كثير، يعني اللي كيتبت في الكرمة وكيكون الغصن شاد في الكرمة، ما مهرتش منه، ما مقطعش منه، تيجيب تمر كثير. تمر كثير هو أعمال مزيانة وسلوك مزيان ويكون سبب بركة للناس. قال ما تقدروش تجيبوا تمر بلا بيا. فإذا المسيح هو الكرمة والكرمة هي واحد الشجرة، وإحنا هما الأغصان، والأغصان هما كيكونوا في الشجرة. إلا كانوا يابسين شنو كيدير لهم صاحب الشجرة؟ كيقطعهم، ما عندهم لاش يبقوا زايدين في الشجرة. أو شنو تيدير لهم حاجة واحدة أخرى؟ تيكونوا مزيانين وراهم في الشجرة وكيجيبوا التمر، تيجيبوا الغلة، ولكن مرة في العام تيسميوها، تيزبرهم، تقطع منهم شي شوية باش يقدروا يجيبوا تمر حسن وحسن. وداك الشيء علاش الله شي مرات كيخلي شي حاجات طرا في حياة ديالنا، بحال تيزبرنا تيقطع شي حاجات باش شي حاجات تقدر تكون صعيبة مؤلمة، باش ينقينا من أي حاجة اللي ما خصهاش تكون فينا، باش نكونوا أفضل. إلا بغيتي تتغيري باش تكوني أحسن، فضروري شي مرات شي حاجة بحقدر تكون صعيبة مؤلمة، لكن للخير ديالك الله تسمح بها باش تدوزي فيها، باش تكوني غصن في الشجرة اللي هو المسيح وتجيبي تمر مزيان، وتكوني غصن يكون سبب بركة للناس الآخرين. تيقول في الإنجيل ماشي كل اللي كيقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، ولكن اللي كيدير الإرادة ديال أبي الذي في السماوات. وما نقدروش نديروا هذا الإرادة هذه، يعني إلى ما كناش حنايا لاصقين في الشجرة اللي هو المسيح. ومنين تنكونوا لاصقين فيه تنبقوا ثابتين، يعني الغصن بلا الكرمة ما يبقاش ثابت، كيبس، ومنين كيبس كيديوه وكيستخدموه في العافية. الغصن هو في الشجرة كيقدر يجيب التمر، يعني وبلا المسيح ما نقدروا نديروا حتى حاجه، لاننا نكونوا كنفكروا عارف نفوسنا وشنو خاصنا، وما نعرفوش نفكروا في الناس ولا نديروا شي حاجه مزيانه. نقول لي شكرا ليك، لانه الحاجه الاولى منين قلتي انت الكرمة وانا الغصن، معنيتها ان عندي علاقه معاك وانا مغروسه فيك وانا مرتبطه بيك وانت فرحان بيا انني نكون جزء منك. وكنقول لك شكرا لان خليتيني غصن، بغيتي نجيب التمر وكما باركتيني نكون سبب بركه للاخرين، وبغيتيني نثبت فيك ونبقى معاك وعايشه معاك. إلا كان شي حاجة اللي خصها تصبر في حياة ديالي تنقى، تنقول لك نقيني وخا تكون مؤلمة، لأن أنا بغيت نكون عايشة حياة أفضل متغيرة كما بغيتيها ليا، في اسم يسوع، آمين.

من الباحثين الحائرين أو السائلين المتسائلين، فتعال إلى جلجثة لتعرف أن خطاياك قد غفرت بموت المسيح هناك، فتنال هدوءا لعقلك وسلاما لقلبك.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم سيداتي في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم احنا معكم في موضوع جديد ومعنا شيماء. مرحبا بك الأخت شيماء معنا.
2: شكرا.
1: اليوم غنهضروا على الأمل في الحياة من مور الحياة كانت تدمرات، من مور ما دزنا من ضيقات وصعوبات في الحياة، واش كاين أمل؟ سؤال ديال اليوم ولا نقدروا نقولوا اللي هو السؤال ديال الحلقة، واش كاين أمل؟ أنا بغي نسولك شيماء، واش كاين أمل أن حياتي تبدل شي نهار؟
2: بالنسبة للسؤال ديالك أختي ليلى، واش كاين أمل يعني حياتي تبدل، يعني حياتي داس من ظروف صعيبة، هادشي اللي بغيتي تقصدي، وممكن تبدل، يعني كاين أمل أنها تبدل الأحسن. أنا كنشوف اللي كاين أمل، يعني خصوصا إلى ربطنا الأمل ديالنا بالله، حيت هو المنبع ديال الأمل، يعني هو اللي كيعطينا ذاك القوة باش نآمنوا بالتغيير أو نآمنوا أننا غنشوفوا تغيير في حياتنا. يعني إلا تقربنا من الله هو غادي يخلينا نشوفوا حياتنا بطريقة مختلفة على اللي كنا كنشوفوها بها من قبل، وبالتالي إحنا غادي يولي عندنا أمل، وحتى يعني غنخدموا على الأهداف ديالنا في الحياة بطريقة مختلفة على الأول، وبالتالي غادي تحسن حتى حياتنا من بعد.
1: الأخت شيماء، واش أنا مثلا أو أي مرأة أكيد كتقول أنا خايبة، وأكيد كيسمعوا على المسيح كيقول واش أنا خايبة نستحق أن المسيح يعتقني؟
2: هذا السؤال بزاف اللي كيسولوه، واش يعني واش أنا مزيان، أو أنا واش أنا يعني إنسان
1: راضي علي الله،
2: واش أنا راضي علي الله، واش الله كيبغيني. الله كيبغينا، وملي كنقول انا الله كيبغينا فهو كيبغينا كيف ما احنا، ماشي حيت حنا زوينين او يعني مثاليين هو كيبغينا، لا، ولكن هو كيبغينا بالمشاكل ديالنا، بالخيوبيه ديالنا، بالضعفات ديالنا، حتى ملي كنطيحوا هو كيبغينا. فاكيد النظرة ديال الله لينا ماشي هي النظرة ديال الناس لينا، أو النظرة ديالي أنا لراسي ماشي هي النظرة ديال الله ليا. الله كيشوفنا بطريقة مختلفة، وحتى لو نبغي ونشوفوا راسنا كيف ما كيشوفنا الله كنظن ما غنوصلوش ليها. علاش؟ حيت كيبغينا بواحد يعني بطريقة عجيبة، لدرجة أنه جا حتى الأرض على قبلنا ومات على ودنا على الصليب. فما كيناش كنظن أنا شي محبة أكثر من هذه، يعني محبة لمضحية، يعني ما كيناش، ما كنظنش كينا في الزمن ديالنا أو في الأزمنة اللي فات.
1: كي قلت لك شيماء سؤال ديال الحلقة هو واش كاين أمل، نبغي نسولك سؤال آخر، هو واش كاين أمل نرجع علاقتي مع عائلتي، مع الأسرة ديالي من بعد ما تهرزت، من بعد ما تقطعت؟
2: بالنسبة لهذه المسألة هذه فهي مرتبطة على الشخص، يعني مرتبطة بالشخص. كيفاش؟ حيث الشخص هو اللي هو اللي مسؤول على أنه يرجع علاقته مع يعني مع العائلة دياله او ما يرجعهاش من بعد ما تهرسات او من بعد ما خسرت ديك العلاقه. ف كاينه يعني طرق بزاف او يعني وسائل باش يقدر هو يتغلب مثلا على داك المشاكل اللي طراو ويرجع العلاقه من جديد. خاص غير الشخص يكون يعني تكون عنده ديك روح المبادره، يعني ما يبقاش يتسنى الطرف الآخر هو اللي يجي يعني يصالحه أو يرجع ديك العلاقة، ولكن هو يبادر من نفسه ويدير خطوة أولى باش يصلح المشكل وباش يرجع ديك العلاقة.
1: شيماء، واش كين أمل ولدي أو بنتي ترجع تبغيني مرة أخرى من مور أنا نقدر نكون يعني تكرفت عليهم، ما كنتش لهم أم زيانة، ما كنتش لهم أم قاع، واش كين أمل؟
2: أكيد أكيد كاين أمل. أنا دائما كان أمل باللي مادمنا إحنا في الحياة وإلا كاين أمل. في بالنسبة للآباء اللي مثلا تكرفصوا على الأبناء ديالهم أو ما كانتش يعني عندهم علاقة مزيانة مع الأبناء ديالهم ويعني كانوا كيعاملوهم بطريقة خايبة، فأنا كنشوف باللي هاد الآباء إلا تقربوا من الله هو غيعاونهم كتر باش يعني يبدلوا الطريقة ديال المعاملة ديالهم لولادهم وباش يحسنوا العلاقة ديالهم مع ولادهم، وبالتالي هما غيشوفوا الآباء ديالهم تغيروا ولا غيلمسوا داك التغيير، يعني يكون تغيير حقيقي في حياة والديهم، فهما يعني يعني داك الأطفال أو الولاد ديالهم يعني أوتوماتيكمون غادي يلمسوا داك الحب جديد في العلاقة ديالهم مع والديهم، غيشوفوا باللي المعاملة تبدلات، باللي تبدلات أكيد الأحسن. فأنا في الحالة كنشجع الآباء والأمهات أنهم يستمدوا الأمل ديالهم من الله، وهو غادي يرشدهم أكثر وغيعاونهم من خلال الكلمة دياله. والأبناء ملي غيشوفوا الآباء ديالهم والأمهات ديالهم تبدلوا وتغيرت حياتهم، أكيد هما غيسامحوهم وأكيد هما غادي حتى هما غيتبدلوا وتبدل النظرة ديالهم للآباء والأمهات ديالهم.
1: شيماء، شنو هي نصيحتك لكل مرة كتقلب على الأمل في الحياة؟
2: كيف ما قلت لك أنا ديما كنربط الأمل بالله حيت هو المنبع ديال الأمل، ف باش المرأة يكون عندها أمل في الحياة خاص يكونوا توضع أهداف في حياتها، ياك توضع أهداف في حياتها وتحاول تخدم على ذاك الأهداف ديالها، فهي كتخدم على أهداف ديالها، فيما كتوصل مثلا لشي هدف أو كتوصل لحاجة اللي بغاها فهي كتحس بنوع من الرضا على نفسها، وبالتالي كتقول باللي راه مازال كاين يعني أمل أنني ندير الخطوة الجاية، أنني نحقق الهدف الجاي، وكتبقى غادة شوية بشوية حتى كتحسن يعني كتحسن حياتها، كتحسن المستوى ديال العيش ديالها، يعني شوية بشوية كتزيد تأكد باللي كاين أمل في الحياة وكاين أمل كتر في الله.
1: شكرا لك شيماء على الأجوبة ديالك. كما سمعتوا كي قالت شيماء ديما كاين أمل في الحياة، ديما كاين أمل، والأمل هو يعني ديما نتبعوا الله، هو أكيد من بعد الكل أمل. نتلقاو في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة وديما على راديو معجزة مستمعتنا.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذا الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. ولكن كانوا شي اطفال مساكن ما كانش كيجي عندهم حتى شي واحد باش يشوفهم، حيث كانوا والديهم سمحوا فيهم بسبب التعويق اللي فيهم، غير جابوهم وخلاوهم في ذاك المؤسسة وما عاودوش رجعوا مراهم أو فكروا فيهم والو. وكانت الكاتبة ديال ذاك المؤسسة هي اللي كتحتفظ بكل ذاك الشيء اللي كيجيبوا لنا عائلتنا، كتكتب عليه سمياتنا، وفي وسط السيمانة كانت كتعطينا شوية بشوية، وكتذوق دوك الدراري اللي ما كيجيوش عندهم والديهم. سميتها ملكة، وهي ظريفة بزاف بزاف، وحتى هي عندها واحد المرض في رجليها بجوج. في ذاك الوقت كانوا بزاف ديال الناس كلاو الزيت المسمومة، وهي مسكينة كلاتها في واحد العرس، وكل الناس اللي كانوا معروضين اللي كلاو من ذاك الزيت المسمومة صابوا بمرض في رجليهم، وشي اخرين كانوا في الخطر وسموه بمرض الزيت. وملكة كانت وحدة من بزاف ديال الضحايا ديال الزيت، وكانت مازال شابة وزوينة، وكدير الخدمة ديالها مزيان بكل أمانة. هي الرئيسة ديال الإدارة كلها، والمديرة كانت إنجليزية وكتعرف الفرنسية، وكتهلا فينا بزاف، ومرة مرة كدير لنا الحفلات، بالخصوص من اللي كيجي زورنا شي واحد مهم، بحال واحد المرة مازال كنعقل جاي زورنا ولد الملك واللي ولي العهد اللي هو دابا محمد السادس ملك المغرب، وجدوا له حفلة كبيرة وفرحنا به. كان مازال صغير، تكون عنده شي 10 سنين، وجاب لنا الهدايا، وكانوا كيجيو يشوفونا ممثلين ومغنيين أجنبيين مهمين وجمعيات وشباب، وبنوا لنا تما واحد المدرسة باش يقريونا. إيوا أنا بديت كنولف تما مع الدراري، حيت كنا كنلعبو مع بعضنا، وكانوا كيعطيونا بزاف ديال الألعاب، ويردوا البال علينا مزيان، وكيغسلو لينا وكيبدلو لينا، وكل شيء كان بوقته، بحال الماكلة والنعاس واللعب، عاود الرياضة اللي بحال العلاج. وبديت كنكبر وما بقيتش كنبكي على والديا، ولكن في وقت العطلة اللي كيديوني ويردوني كنت كنبكي. ومن بعد جاوا بعض الأجنبيين ومعاهم شي متطوعين، وبناو لينا واحد المدرسة باش نبداو نقراو، كانت قريبة غير تما حدانا. وملي كان عندي شي 5 سنين أو 6 سنين، با ومي عاودوا لي بين كنت عندهم في الدار واحد المرة، واحد الصباح فقت بديت كنعاود لهم، حلمت واحد الراجل كبير في السن ديالو جا عندي، وهو مبتسم وعطاني واحد الزيف بيض وجديد، وسولوني كيفاش داير هذا الراجل، وجاوبتهم راجل كبير في السن وطويل وطويل وعينيه زرق وشوية زعر، ولابس جلابة بيضاء وعلى راسه رزة بيضاء. وبا ومي بقاو معجبين وقالوا لي هذاك هو جدك، وأنا ما عمرني عرفت جدي، هو مات من قبل، كان هذاك الحلم الأول ديالي ومازال كنعقل عليه، وكنت كنسمع والديا كيعاودوه للعائلة. واحد النهار جاو يزورونا الكبار ديال العسكر اللي في القشلات اللي مجاوريننا، كانوا غير الضباط والكوماندار والقبطان والكتيبة ديال داك المؤسسة كتعاود بالضبط شنو وقع. قالت من اللي دخلوا كانت معاهم هاد المديرة وهي، وبداو كيدوروا على الصالة زعما على البيوت وحدة بوحدة، وكيشوفوا في البني كيف داير، والصالة ديال الصبيان كانت زوينة بزاف، كان مرسوم في الحيوط الورد والرسوم المتحركة والأشجار وألوان مختلفة، كانوا البيوت كبار بزاف، تقريبا كل بيت فيه شي 8 ديال متر في العرض وفي الطول 20 متر. داك البني داروه الفرنسيين في عهد الاستعمار، ومن بعد واحد المدة قصيرة خرجونا من داك المؤسسة وسكنوا فيها العسكر،
وردوها قشلة ديالهم، وحنا داونا البناية اللي كانوا كيصنعوا فيها الآلات باش نتمشاو، كان سميتو ليتوليي. وكل دوك الخدامة ردوهم لداك تحت السبيطار ديال مسيو العالمي، حيت كل بناية كانت تحت منها واحد الخزانة كبيرة، يعني لاكاف. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجايه.

أنا اسمي غيث، أنا سوري، قيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس الثانيين، هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني.

0: قد ما وصف المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، وأنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا بخمس أو ست بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا كان يكون عم يسمعني، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إن هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكتير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Si tienes alguna duda o algún comentario, puedes contactar con nosotros por móvil, texto o WhatsApp. El número es el 619-2545-25. Tenemos también un correo electrónico. Es el oficina@radiovida.es.